سنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكيت الحك هدفيته ما يكد الحك هكوابل بس ليه بدناش نتفاقة فشش بيجي بالساهل خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح وعشية